نحرقوا بلا ما نقول لكم اسبانيا راه واعره حائله، ولكن عاود عندكم اخوتي الخاطر لي باطيره ما تمشي حتى باطيره، اللي بغى يحرق يطلع مني ليا ولا ما نعرف. انتم راكم تما كالدراري يلاه تا